واجيكم سوا هاكونا وان شكاغا بيت ماكن جيسا يا نمشي جيشيغا نيشتا نو بيغو تسا جي سكويس و اي كاجيك شبنانوش بيسم نيسو تشم داتن نومي نيشتا نو غدا سيت سنالي جيشيو تستاسون وماك جي تسمك وان شكاغ هاكوية بس ايزيد واويت مادوش غاني اتوية ابن بايت داغنوكو هيتو داغنوكو ناناكو ايتاوان سويت سيتم هيغيغ كي ماك جيسا جيشيغا جيغنو اب داغنوش يماغا اي ننخو كي دباج مون كي مدوو دباج مون كي نكمون هكنيو جي بيهتم كي ماغ جي دي تاكش كي جي سوك كي ماغ اي وهيز كي بيهتوانو اي جي امهي غاي بول غول اي اغتوت منتريال غاي تات اكو اي اغيو جي دباتو تكي او وي جي ويت كي داندي كو جس سبويج كي نيو غا داب سماغنوت كي تان هاو هشنسك كي جوي او دي تات كي او دي ساونت كي ماغ اي Nastaji Mietam Gai Gatuli Jap Mutanovich Gau de Hai Udeka, Winyandam and Deho Chit Gau was on beach or Tai Udaska to stage Gia, and you Gai Epoxi Tagno Coca, Poxi Tonjiga Dubs Magno Dogia, Niantam and Deut Down Oska Jitugunigonio, and Gauch Witch Hagno Dog, a Dubs Magno Dog, Hagunizipetu, a Gibet the Bajum Stud, a Gazit Mega Wunchkago.